0: العملية قطع أوصال العدو والالتفاف على العدو لخنق العدو وكذلك الالتفاف عليه داخل منطقة العمليات.
1: يا المجاهدين يقومون باقتحام العدو.